اخترعته؟ عنقاني نقول له توسيا عني دبرني الله على سامو كنغا هدار يتكو ما تكي بابا باني هذا لينكانيا نغطويا سلانسي اونيت توبي كوماتيك بابا مباني بغوتي شكويا